0: العيلة اسبلك دي يا عيلة
1: سونجا دي يا عيلة
2: FM in Lusaka.
3: I'm never leaving now forever. Only thing I'm forever.
2: The takeover. Power Lusaka.